الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.